أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز.

للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار، زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء الخامس من أغسطس آب من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. بسنت، التدخل المشترك بين الولايات المتحدة واليابان في سوق العملة يرمز إلى التحالف بين البلدين. تقرير الدفاع الياباني لعام 2026 يدعو إلى التكيف مع أساليب جديدة في الحرب. الحكومة اليابانية تقترح اشتراط دخل محدد يتجاوز متوسط دخل الأسر اليابانية للحصول على الإقامة الدائمة. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. تحدث وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK يوم الثلاثاء عن التدخل المشترك الذي قامت به الولايات المتحدة واليابان في سوق العملات الأسبوع الماضي، واصفا إياه بأنه رمز للتحالف الثنائي. وقد أدى هذا التدخل إلى ارتفاع قيمة العملة اليابانية بأكثر من 5 ينات مقابل الدولار. وقال بيسنت، أرادت الولايات المتحدة الانضمام إلى حلفائنا اليابانيين العظماء لإظهار أننا نعتقد أن حكومة تاكايتشي تطبق السياسات الصحيحة التي ستؤدي إلى تعزيز الين على المدى الطويل. وقال إن التقلبات المفرطة وقوة الين غير المبررة قد تضر بأسيا وبالاقتصاد العالمي، وأضاف أن ضعف الين هو أحد أسباب ارتفاع التضخم في اليابان. وقال بيسنت، ستنخفض أسعار الطاقة، وعندما لا نعود نعاني من ضعف الين المفرط سيساهم ذلك أيضا في انخفاض التضخم، وبذلك يمكن لليابان والين أن يدخل في دورة حميدة. وسألت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بيسنت عن تأثير ضعف الين وارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية على الاقتصاد الأمريكي، فأجاب بأن هذه السندات المعروفة باسم سندات الحكومة اليابانية تعد ركيزة عالمية لأسعار الفائدة. وقال بيسنت إن أي شعور بفقدان هذا الأساس سيكون مربكا وغير مفيد للأسواق، وأعلم أن وزارة المالية وبنك اليابان ووزارة الخزانة الأمريكية متفقون تماما على أن سندات الحكومة اليابانية هي أصول آمنة ومستقرة للغاية. وسألت NHK بيسنت عما إذا كان ينبغي على بنك اليابان رفع أسعار الفائدة في اجتماعه القادم، ولم يجب بيسنت على هذا السؤال، لكنه قال إن محافظ بنك اليابان أويدا كازوو سيفعل ما هو أفضل للاقتصاد الياباني. صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الثلاثاء بأن واشنطن منخرطة في مفاوضات بشأن مضيق هرمز، وأضاف أن المفاوضين الإيرانيين والعمانيين يعملون على السماح بمرور المزيد من السفن بأمان عبر الممر المائي، وأن الولايات المتحدة تشارك في هذه المحادثات. وقال للصحفيين في واشنطن، لقد تم إحراز تقدم في تلك المحادثات، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، ونأمل أن يحدث ذلك قريبا جدا. وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء أعرب وزير الخزانة سكوت بيسنت عن تفاؤله بشأن تحقيق فراجة، وقال لشبكة CNBC إن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصل إلى اتفاق لإعادة فتح الممر المائي بحلول يوم الثلاثاء أو الأربعاء. ويواصل المسؤولون الإيرانيون نفي إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، كما قاموا بتنبيه السفن إلى ضرورة استخدام الطرق المعتمدة من قبل طهران فقط. وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي علق على المحادثات مع سلطنة عمان قائلا إنها تحرز تقدما على المستويين الفني والسياسي. يؤكد تقرير وزارة الدفاع اليابانية المعروف بالورقة البيضاء لعام 2026 على أهمية تعزيز الإنتاج الدفاعي والقواعد التكنولوجية من أجل دعم القدرة على الاستجابة لأساليب الحرب الجديدة التي تشمل الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة.
وتم تقديم التقرير السنوي في اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، ويحتوي عدد هذا العام من التقرير على قسم جديد حول أحدث التقنيات العسكرية التي تشمل الطائرات المسيرة منخفضة التكلفة والتي يتم استخدامها بشكل متزايد في النزاعات في أوكرانيا وأماكن أخرى. وتقول الورقة البيضاء إن عدداً من الدول تكثف جهودها لتأمين القدرة على القتال لفترات ممتدة، وأنها تطبق بنشاط آليات الذكاء الاصطناعي وتستخدم أشباه الموصلات وغيرها من التقنيات المتقدمة في مجال الأمن القومي. وتقول الوثيقة أيضاً إن طوكيو ستعمل على التعزيز الاستراتيجي لنقل معدات الدفاع إلى الخارج، حيث خففت الحكومة القيود التي تسمح من حيث المبدأ بتصدير الأسلحة الفتاكة. وفيما يتعلق بالصين، تشير الورقة البيضاء إلى أن بكين تعزز قدراتها العسكرية بشكل واسع وسريع كما ونوعا، وتؤكد الوثيقة أن هذا الأمر يثير قلقا بالغا لدى اليابان والمجتمع الدولي، ويمثل تحديا استراتيجيا كبيرا وغير مسبوق. قامت الحكومة اليابانية بصياغة تعديلات على الإرشادات أو على إرشادات الإقامة الدائمة الخاصة بها، والتي ستتطلب من المتقدمين الحفاظ على دخل أعلى من متوسط دخل الأسر اليابانية. وتحدد الإرشادات متطلبات فحص محددة، وتهدف مسودة التعديلات إلى إصدار أحكام مناسبة بشأن منح تصاريح الإقامة الدائمة للأجانب. وتشمل المتطلبات المخطط لها ما إذا كان الدخل السنوي لأسر المتقدمين قد تجاوز باستمرار متوسط دخل الأسر اليابانية، كما سيتم النظر في استحقاقاتهم التقاعدية المتوقعة، كما سيحتاج المتقدمون إلى إثبات إتقانهم للغة اليابانية وفهمهم الكافي للأنظمة اليابانية. وتعتزم الحكومة المضي قدما في إجراءات المراجعة، بما في ذلك طلب تعليقات عامة الناس أو عامة الشعب. ويهدف هذا النظام إلى تطبيق شرط الدخل على الطلبات المقدمة اعتبارا من أبريل نيسان من هذا العام، بينما ستدخل الشروط الأخرى حيز التنفيذ اعتبارا من أبريل نيسان من عام 2027. تتعرض نيوزيلندا لموجة برد يوم الثلاثاء مع تساقط الثلوج حتى في المناطق المنخفضة، وذلك على النقيض تماما من موجة الحر الشديدة التي تشهدها اليابان. وتقول وسائل الإعلام المحلية إن أجزاء من الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا تتعرض لبرد قارس مع اجتياح موجة برد قطبية في أنحاء البلاد وتساقط الثلوج على مستوى سطح البحر. وغطت الثلوج مدينة دانيدن الواقعة جنوب شرقي البلاد، وأفيد بإغلاق معظم المدارس الابتدائية والإعدادية، وأصبحت الطرق جليدية، وتحث الشرطة السكان على تجنب السفر غير الضروري. وقال أحد السكان إن تعطيل المدينة لا يتطلب الكثير من تساقط الثلوج، كما تساقطت الثلوج في ويلينغتون عاصمة البلاد الواقعة في الجزيرة الشمالية. مستمعين، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 23
0: ونتعلم كيفية ذكر الأشياء التي نحبها.

0: ご飯を食べています。
1: 本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。
0: 私はこの猫が好きです。
2: 猫カフェってリラックスできるよね。
0: 本当ですね。
3: إليكم المعاني.
4: تام تنظر إلى القطط وتقول
0: كاواي
3: لطيفة.
0: مينا غوهان و تابيتيماس.
3: كلها تأكل الطعام.
4: وأياكا تجيب
1: هونتوني كاواي ني.
3: إنها حقا لطيفة.
4: وتخاطب القطط قائلة
1: أويدي أويدي.
3: تعال تعال.
4: اقترب منها أحد القطط فتدلله أياكا وتقول
1: واتاشي وا كونوكو غا سكي.
3: أنا أحب هذا الصغير.
4: تام تدلل قطاً آخر وتقول
0: واتاشي وا كونو نيكو غا سكي ديس.
3: أنا أحب هذا القط.
4: مايك مسترخ تماماً في هذا المكان الذي يحبه كثيراً ويقول
2: نيكو كافيه تي ريلاكس ديكيرو يو ني.
3: مقاهي القطط تمكننا من الاسترخاء أليس كذلك؟
4: فتجيب تام
0: هونتو ديس ني.
3: أنت محق.
4: مقهى القطط به أنواع عديدة من القطط، ومن الأشياء الممتعة البحث عن النوع الذي يعجبنا شخصياً.
3: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي أنا أحب هذا القط. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأشياء التي تحبونها. إليكم معاني الكلمات أولاً.
5: واتاشي
3: يعني أنا، وأضيف إلى ضمير المتكلم الحرف المساعد و الذي يدل على أنه الموضوع الرئيسي للجملة.
5: نيكو
3: هو القط.
5: كونو نيكو
3: يعني هذا القط.
5: سكي ديس
3: يعني أحب، وإن كان
5: سكي
3: هي في الحقيقة صفة من صفات نا، معناها محبب أو مفضل. النقطة الأهم في درس اليوم هي أنه لذكر أننا نحب شيئاً لا نستخدم فعلاً وإنما صفة. نذكر أولاً الشيء الذي نحبه ونضيف بعده الحرف المساعد غا، ثم نقول
5: سكي ديس.
3: إن كنتم تحبون القطط أي
5: نيكو
3: تقولون
5: نيكو غا سكي ديس،
3: أحب القطط.
4: ولما لا نقول نيكو سكي ديس؟
3: سؤال وجيه. عندما نقول
5: سكي ديس
3: أي أحب
5: سكي
3: ليس فعلا وإنما صفة من صفات نا، وما تصفه الصفة ليس مفعولا به، وبالتالي الحرف المساعد الذي يضاف إلى الشيء المحبب ليس أو وإنما غا.
4: فهمت. واتاشي وا كونوكو غا سكي، أنا أحب هذا الصغير، هي عبارة من نفس النوع.
3: نعم، في الحديث الدارج مع شخص قريب يمكن أن نختصر
5: ديس
3: من
5: سكي ديس
3: ونقول
5: سكي.
4: لاحظت أن أيا من تام وأياكا لم تختصر واتاشيوا أي أنا،
3: ذلك أن كل منهما تريد التأكيد على أنها تتحدث عن رأيها الذي قد يكون مختلفا عن رأي الأخرى. وقالت تام
5: واتاشيوا كونو نيكو غا سكي ديس،
3: كما أن تقول أما أنا فأحب هذا القط، وعندئذ تشدد على لفظ
5: واتاشيوا.
4: استمعوا ورددوا
5: سكي ديس. この猫が好きです。私はこの猫が好きです。
3: لنستمع إلى مثال آخر لحوار عما نحب.
6: 食べ物は何が好きですか？
7: 寿司が好きです。
3: إليكم المعاني.
6: 食べ物は何が好きですか؟
4: ما هو طعامك المفضل؟
5: 食べ物
3: يعني طعام، وبما أنه الموضوع الرئيسي للجملة أضيف إليه الحرف المساعد و.
5: 何
3: هي أداة استفهام معناها ماذا؟
5: 何が好きですか؟
3: يعني ما هو الشيء المحبب إليك، أي ماذا تحب؟
7: 寿司が好きです.
4: أحب السوشي.
3: السوشي طبعاً هو طعام ياباني مشهور في الخارج أيضاً.
4: استمعوا إلى الإجابة عن السؤال ورددوا.
5: 食べ物は何が好きですか？寿司が好きです。
3: والآن الدور عليكم. اذكروا أشياء تحبونها. مثلا أنتم تحبون

0: هنا أغاني البوب اليابانية وتسمى
1: جي بوب. جي بوب.
0: ماذا تقولون؟
2: جي بوب が好きです。جي بوب が好きです。
0: وماذا لو كنتم تحبون المانجا أو قصص الكرتون؟ هذه القصص المرسومة تنطق هكذا.
1: مانجا. مانجا.
3: مانجا が好きです。مانجا が好きです。
4: الآن يمكنكم الحديث عن الأشياء التي تحبونها.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها تعبيراً يكون مفيداً أن نحفظه كما هو. وتعبير اليوم هو
2: هونتو ديسني.
1: هونتو
0: هي نسخة دارجة مختصرة من الكلمة
1: هونتو،
0: أي حقيقة.
1: هونتو ديسني
0: يعني فعلاً أو أنت محق، وتستخدمه عندما تكون متفقاً بشدة مع الآخر في الرأي. والمقطع الأخير ني في
1: ديسني
0: أيضاً تعبير عن موافقتك الرأي مع المخاطب.
4: استمعوا ورددوا.
1: هونتو ديسني.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
5: みんなご飯を食べています。本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。
6: マイクと一緒にポップカルチャー。
4: والآن مع فقرة ثقافة البوب مع مايك. اليوم نتحدث عن مقاهي في اليابان فريدة من نوعها.
0: يتزايد في اليابان عدد المقاهي التي تتيح متعاً غير الأكل والشرب، من قبيل مقاهي القطط التي وردت في الحوار. هناك مقاهي أخرى تتيح التفاعل مع الحيوانات إلى جانب مقاهي القطط، مثل مقاهي البوم ومقاهي الأرانب، وتحظى بشعبية كبيرة.
4: من المؤكد أن هذه المقاهي ستتيح تكوين صداقات مع محبي نفس الحيوانات حتى بدون إجادة اللغة اليابانية.
0: توجد أيضاً مقاهي الوصيفات أو ميدو كافي، التي ترتدي فيها النادلات زي خادمات قصور النبلاء والأثرياء، ويضيفن الزبون ويدعونه سيدي كما تفعل الخادمات والوصيفات. وأيضاً مقاهي حمامات الأقدام للاسترخاء، ومقاهي القبة السماوية التي تتيح تناول الشاي والاستمتاع بالمنظر الرومانسي للنجوم في نفس الوقت.
4: ترى أي المقاهي تحظى باهتمامكم؟ ندعوكم لإلقاء نظرة على هذه المقاهي إذا زرتم اليابان.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
4: في الحلقة القادمة نتعلم كيفية التعبير عن المأكولات التي لا نحبها، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء الخامس من أغسطس آب من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. بسنت، التدخل المشترك بين الولايات المتحدة واليابان في سوق العملة يرمز إلى التحالف بين البلدين. تقرير الدفاع الياباني لعام 2026 يدعو إلى التكيف مع أساليب جديدة في الحرب. الحكومة اليابانية تقترح اشتراط دخل محدد يتجاوز متوسط دخل الأسر اليابانية للحصول على الإقامة الدائمة. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. تحدث وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK يوم الثلاثاء عن التدخل المشترك الذي قامت به الولايات المتحدة واليابان في سوق العملات الأسبوع الماضي، واصفا إياه بأنه رمز للتحالف الثنائي. وقد أدى هذا التدخل إلى ارتفاع قيمة العملة اليابانية بأكثر من 5 ينات مقابل الدولار. وقال بيسنت، أرادت الولايات المتحدة الانضمام إلى حلفائنا اليابانيين العظماء لإظهار أننا نعتقد أن حكومة تاكايتشي تطبق السياسات الصحيحة التي ستؤدي إلى تعزيز الين على المدى الطويل. وقال إن التقلبات المفرطة وقوة الين غير المبررة قد تضر بأسيا وبالاقتصاد العالمي، وأضاف أن ضعف الين هو أحد أسباب ارتفاع التضخم في اليابان. وقال بيسنت، ستنخفض أسعار الطاقة، وعندما لا نعود نعاني من ضعف الين المفرط سيساهم ذلك أيضا في انخفاض التضخم، وبذلك يمكن لليابان والين أن يدخل في دورة حميدة. وسألت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بيسنت عن تأثير ضعف الين وارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية على الاقتصاد الأمريكي، فأجاب بأن هذه السندات المعروفة باسم سندات الحكومة اليابانية تعد ركيزة عالمية لأسعار الفائدة. وقال بيسنت إن أي شعور بفقدان هذا الأساس سيكون مربكا وغير مفيد للأسواق، وأعلم أن وزارة المالية وبنك اليابان ووزارة الخزانة الأمريكية متفقون تماماً على أن سندات الحكومة اليابانية هي أصول آمنة ومستقرة للغاية. وسألت NHK بيسنت عما إذا كان ينبغي على بنك اليابان رفع أسعار الفائدة في اجتماعه القادم، ولم يجب بيسنت على هذا السؤال، لكنه قال إن محافظ بنك اليابان أويدا كازوو سيفعل ما هو أفضل للاقتصاد الياباني. صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الثلاثاء بأن واشنطن منخرطة في مفاوضات بشأن مضيق هرمز، وأضاف أن المفاوضين الإيرانيين والعمانيين يعملون على السماح بمرور المزيد من السفن بأمان عبر الممر المائي، وأن الولايات المتحدة تشارك في هذه المحادثات. وقال للصحفيين في واشنطن، لقد تم إحراز تقدم في تلك المحادثات، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، ونأمل أن يحدث ذلك قريبا جدا. وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء أعرب وزير الخزانة سكوت بيسنت عن تفاؤله بشأن تحقيق انفراجة، وقال لشبكة CNBC إن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصل إلى اتفاق لإعادة فتح الممر المائي بحلول يوم الثلاثاء أو الأربعاء. ويواصل المسؤولون الإيرانيون نفي إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، كما قاموا بتنبيه السفن إلى ضرورة استخدام الطرق المعتمدة من قبل طهران فقط. وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي علق على المحادثات مع سلطنة عمان قائلا إنها تحرز تقدما على المستويين الفني والسياسي. يؤكد تقرير وزارة الدفاع اليابانية المعروف بالورقة البيضاء لعام 2026 على أهمية تعزيز الإنتاج الدفاعي والقواعد التكنولوجية من أجل دعم القدرة على الاستجابة لأساليب الحرب الجديدة التي تشمل الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة.
وتم تقديم التقرير السنوي في اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، ويحتوي عدد هذا العام من التقرير على قسم جديد حول أحدث التقنيات العسكرية التي تشمل الطائرات المسيرة منخفضة التكلفة والتي يتم استخدامها بشكل متزايد في النزاعات في أوكرانيا وأماكن أخرى. وتقول الورقة البيضاء إن عدداً من الدول تكثف جهودها لتأمين القدرة على القتال لفترات ممتدة، وأنها تطبق بنشاط آليات الذكاء الاصطناعي وتستخدم أشباه الموصلات وغيرها من التقنيات المتقدمة في مجال الأمن القومي. وتقول الوثيقة أيضاً إن طوكيو ستعمل على التعزيز الاستراتيجي لنقل معدات الدفاع إلى الخارج، حيث خففت الحكومة القيود التي تسمح من حيث المبدأ بتصدير الأسلحة الفتاكة. وفيما يتعلق بالصين، تشير الورقة البيضاء إلى أن بكين تعزز قدراتها العسكرية بشكل واسع وسريع كما ونوعا، وتؤكد الوثيقة أن هذا الأمر يثير قلقا بالغا لدى اليابان والمجتمع الدولي، ويمثل تحديا استراتيجيا كبيرا وغير مسبوق. قامت الحكومة اليابانية بصياغة تعديلات على الإرشادات أو على إرشادات الإقامة الدائمة الخاصة بها، والتي ستتطلب من المتقدمين الحفاظ على دخل أعلى من متوسط دخل الأسر اليابانية. وتحدد الإرشادات متطلبات فحص محددة، وتهدف مسودة التعديلات إلى إصدار أحكام مناسبة بشأن منح تصاريح الإقامة الدائمة للأجانب. وتشمل المتطلبات المخطط لها ما إذا كان الدخل السنوي لأسر المتقدمين قد تجاوز باستمرار متوسط دخل الأسر اليابانية، كما سيتم النظر في استحقاقاتهم التقاعدية المتوقعة، كما سيحتاج المتقدمون إلى إثبات إتقانهم للغة اليابانية وفهمهم الكافي للأنظمة اليابانية. وتعتزم الحكومة المضي قدما في إجراءات المراجعة، بما في ذلك طلب تعليقات عامة الناس أو عامة الشعب. ويهدف هذا النظام إلى تطبيق شرط الدخل على الطلبات المقدمة اعتبارا من أبريل نيسان من هذا العام، بينما ستدخل الشروط الأخرى حيز التنفيذ اعتبارا من أبريل نيسان من عام 2027. تتعرض نيوزيلندا لموجة برد يوم الثلاثاء مع تساقط الثلوج حتى في المناطق المنخفضة، وذلك على النقيض تماما من موجة الحر الشديدة التي تشهدها اليابان. وتقول وسائل الإعلام المحلية إن أجزاء من الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا تتعرض لبرد قارس مع اجتياح موجة برد قطبية في أنحاء البلاد وتساقط الثلوج على مستوى سطح البحر. وغطت الثلوج مدينة تانيدن الواقعة جنوب شرقي البلاد، وأفيد بإغلاق معظم المدارس الابتدائية والإعدادية، وأصبحت الطرق جليدية، وتحث الشرطة السكان على تجنب السفر غير الضروري. وقال أحد السكان إن تعطيل المدينة لا يتطلب الكثير من تساقط الثلوج، كما تساقطت الثلوج في ويلينغتون عاصمة البلاد الواقعة في الجزيرة الشمالية. مستمعين، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء الخامس من أغسطس آب من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. بسنت، التدخل المشترك بين الولايات المتحدة واليابان في سوق العملة يرمز إلى التحالف بين البلدين. تقرير الدفاع الياباني لعام 2026 يدعو إلى التكيف مع أساليب جديدة في الحرب. الحكومة اليابانية تقترح اشتراط دخل محدد يتجاوز متوسط دخل الأسر اليابانية للحصول على الإقامة الدائمة. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. تحدث وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK يوم الثلاثاء عن التدخل المشترك الذي قامت به الولايات المتحدة واليابان في سوق العملات الأسبوع الماضي، واصفا إياه بأنه رمز للتحالف الثنائي. وقد أدى هذا التدخل إلى ارتفاع قيمة العملة اليابانية بأكثر من 5 ينات مقابل الدولار. وقال بيسنت، أرادت الولايات المتحدة الانضمام إلى حلفائنا اليابانيين العظماء لإظهار أننا نعتقد أن حكومة تاكايتشي تطبق السياسات الصحيحة التي ستؤدي إلى تعزيز الين على المدى الطويل. وقال إن التقلبات المفرطة وقوة الين غير المبررة قد تضر بأسيا وبالاقتصاد العالمي، وأضاف أن ضعف الين هو أحد أسباب ارتفاع التضخم في اليابان. وقال بيسنت، ستنخفض أسعار الطاقة، وعندما لا نعود نعاني من ضعف الين المفرط سيساهم ذلك أيضا في انخفاض

التضخم، وبذلك يمكن لليابان والين أن يدخل في دورة حميدة. وسألت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بيسنت عن تأثير ضعف الين وارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية على الاقتصاد الأمريكي، فأجاب بأن هذه السندات المعروفة باسم سندات الحكومة اليابانية تعد ركيزة عالمية لأسعار الفائدة. وقال بيسنت إن أي شعور بفقدان هذا الأساس سيكون مربكا وغير مفيد للأسواق، وأعلم أن وزارة المالية وبنك اليابان ووزارة الخزانة الأمريكية متفقون تماما على أن سندات الحكومة اليابانية هي أصول آمنة ومستقرة للغاية. وسألت NHK بيسنت عما إذا كان ينبغي على بنك اليابان رفع أسعار الفائدة في اجتماعه القادم، ولم يجب بيسنت على هذا السؤال، لكنه قال إن محافظ بنك اليابان أويدا كازوو سيفعل ما هو أفضل للاقتصاد الياباني. صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الثلاثاء بأن واشنطن منخرطة في مفاوضات بشأن مضيق هرمز، وأضاف أن المفاوضين الإيرانيين والعمانيين يعملون على السماح بمرور المزيد من السفن بأمان عبر الممر المائي، وأن الولايات المتحدة تشارك في هذه المحادثات. وقال للصحفيين في واشنطن: لقد تم إحراز تقدم في تلك المحادثات، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، ونأمل أن يحدث ذلك قريبا جدا. وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء أعرب وزير الخزانة سكوت بيسنت عن تفاؤله بشأن تحقيق انفراجة، وقال لشبكة CNBC إن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصل إلى اتفاق لإعادة فتح الممر المائي بحلول يوم الثلاثاء أو الأربعاء. ويواصل المسؤولون الإيرانيون نفي إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، كما قاموا بتنبيه السفن إلى ضرورة استخدام الطرق المعتمدة من قبل طهران فقط. وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي علق على المحادثات مع سلطنة عمان قائلا إنها تحرز تقدما على المستويين الفني والسياسي. يؤكد تقرير وزارة الدفاع اليابانية المعروف بالورقة البيضاء لعام 2026 على أهمية تعزيز الإنتاج الدفاعي والقواعد التكنولوجية من أجل دعم القدرة على الاستجابة لأساليب الحرب الجديدة التي تشمل الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة. وتم تقديم التقرير السنوي في اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، ويحتوي عدد هذا العام من التقرير على قسم جديد حول أحدث التقنيات العسكرية التي تشمل الطائرات المسيرة منخفضة التكلفة والتي يتم استخدامها بشكل متزايد في النزاعات في أوكرانيا وأماكن أخرى. وتقول الورقة البيضاء إن عددا من الدول تكثف جهودها لتأمين القدرة على القتال لفترات ممتدة، وأنها تطبق بنشاط آليات الذكاء الاصطناعي وتستخدم أشباه الموصلات وغيرها من التقنيات المتقدمة في مجال الأمن القومي. وتقول الوثيقة أيضاً إن طوكيو ستعمل على التعزيز الاستراتيجي لنقل معدات الدفاع إلى الخارج، حيث خففت الحكومة القيود التي تسمح من حيث المبدأ بتصدير الأسلحة الفتاكة. وفيما يتعلق بالصين، تشير الورقة البيضاء إلى أن بكين تعزز قدراتها العسكرية بشكل واسع وسريع كما ونوعا، وتؤكد الوثيقة أن هذا الأمر يثير قلقا بالغا لدى اليابان والمجتمع الدولي، ويمثل تحديا استراتيجيا كبيرا وغير مسبوق. قامت الحكومة اليابانية بصياغة تعديلات على الإرشادات أو على إرشادات الإقامة الدائمة الخاصة بها، والتي ستتطلب من المتقدمين الحفاظ على دخل أعلى من متوسط دخل الأسر اليابانية. وتحدد الإرشادات متطلبات فحص محددة، وتهدف مسودة التعديلات إلى إصدار أحكام مناسبة بشأن منح تصاريح الإقامة الدائمة للأجانب، وتشمل المتطلبات المخطط لها ما إذا كان الدخل السنوي لأسر المتقدمين قد تجاوز باستمرار متوسط دخل الأسر اليابانية، كما سيتم النظر في استحقاقاتهم التقاعدية المتوقعة.

المحلية إن أجزاء من الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا تتعرض لبرد قارس مع اجتياح موجة برد قطبية في أنحاء البلاد وتساقط الثلوج على مستوى سطح البحر. وغطت الثلوج مدينة تانيدن الواقعة جنوب شرقي البلاد، وأفيد بإغلاق معظم المدارس الابتدائية والإعدادية، وأصبحت الطرق جليدية، وتحث الشرطة السكان على تجنب السفر غير الضروري. وقال أحد السكان إن تعطيل المدينة لا يتطلب الكثير من تساقط الثلوج، كما تساقطت الثلوج في ويلينغتون عاصمة البلاد الواقعة في الجزيرة الشمالية. مستمعين، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: みなさん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 23
0: ونتعلم كيفية ذكر الأشياء التي نحبها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي اختتمت رحلتها لهوكايدو وعادت إلى طوكيو، واليوم تذهب مع صديقتها آياكا والأمريكي مايك الملم بالثقافات الشعبية العصرية في اليابان إلى أحد مقاهي القطط. مقهى القطط هو مقهى يتيح للزبائن اللعب والتواصل مع القطط التي تجول بحرية في أنحاء المكان.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 23.
2: みんなご飯を食べています。本当にかわいいね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。
3: 猫カフェってリラックスできるよね。
2: 本当ですね。
0: إليكم المعاني.
1: تام تنظر إلى القطط وتقول:
2: かわいい.
0: لطيفة.
2: みんなご飯を食べています。
0: كلها تأكل الطعام.
1: وأياكا تجيب:
2: 本当にかわいいね.
0: إنها حقا لطيفة.
1: وتخاطب القطط قائلة:
2: おいでおいで.
0: تعال تعال.
1: اقترب منها أحد القطط فتدلله أياكا وتقول:
2: 私はこの子が好き.
0: أنا أحب هذا الصغير.
1: تام تدلل قطا آخر وتقول:
2: 私はこの猫が好きです.
0: أنا أحب هذا القط.
1: مايك مسترخ تماما في هذا المكان الذي يحبه كثيرا ويقول:
3: نيكو كافيه ته ريلاكس ديكيريو ني.
0: مقاهي القطط تمكننا من الاسترخاء، أليس كذلك؟
1: فتجيب تام:
2: هونتو ديس ني.
0: انت محق.
1: مقهى القطط به انواع عديده من القطط، ومن الاشياء الممتعه البحث عن النوع الذي يعجبنا شخصيا.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: أنا أحب هذا القط. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأشياء التي تحبونها. إليكم معاني الكلمات أولاً.
4: واتاشي
0: يعني أنا، وأضيف إلى ضمير المتكلم الحرف المساعد و الذي يدل على أنه الموضوع الرئيسي للجملة.
4: نيكو
0: هو القط.
4: この猫
0: يعني هذا القط.
4: 好きです
0: يعني أحب، وإن كان
4: 好き
0: هي في الحقيقة صفة من صفات نا، معناها محبب أو مفضل. النقطة الأهم في درس اليوم هي أنه لذكر أننا نحب شيئا لا نستخدم فعلا وإنما صفة. نذكر أولا الشيء الذي نحبه ونضيف بعده الحرف المساعد غا، ثم نقول
4: 好きです.
0: إن كنتم تحبون القطط أي
4: نيكو
0: تقولون
4: نيكو が好きです.
0: أحب القطط.
1: ولما لا نقول نيكو 好きです.
0: سؤال وجيه. عندما نقول
4: 好きです.
0: أي أحب
4: 好き.

0: ليس فعلا، وإنما صفة من صفات ناء، وما تصفه الصفة ليس مفعولا به، وبالتالي الحرف المساعد الذي يضاف إلى الشيء المحبب ليس أو وإنما غا.
1: فهمت. واتاشي وا كونوكو غاسكي، أنا أحب هذا الصغير، هي عبارة من نفس النوع.
0: نعم، في الحديث الدارج مع شخص قريب يمكن أن نختصر
2: ديس
0: من
2: سكي ديس
0: ونقول
2: سكي.
1: لاحظت أن أيا من تام وأيكا لم تختصر واتاشي وا أي أنا،
0: ذلك أن كل منهما تريد التأكيد على أنها تتحدث عن رأيها الذي قد يكون مختلفا عن رأي الأخرى. وقالت تام
2: واتاشي وا كونو نيكو غا سكي ديس،
0: كما أن تقول أما أنا فأحب هذا القط، وعندئذ تشدد على لفظ
2: واتاشي وا.
1: استمعوا ورددوا
2: سكي ديس كونو نيكو غا سكي ديس واتاشي وا كونو نيكو غا سكي ديس.
0: لنستمع إلى مثال آخر لحوار عما نحب.
3: تابيمونو وا ناني غا سكي ديس كا؟
4: سوشي غا سكي ديس.
0: إليكم المعاني.
3: تابيمونو وا ناني غا سكي ديس كا؟
1: ما هو طعامك المفضل؟
2: تابيمونو
0: يعني طعام، وبما أنه الموضوع الرئيسي للجملة أضيف إليه الحرف المساعد و
2: ناني،
0: هي أداة استفهام معناها ماذا؟
2: ناني غا سكي ديس كا؟
0: يعني ما هو الشيء المحبب إليك، أي ماذا تحب؟
4: سوشي غا سكي ديس،
1: أحب السوشي.
0: السوشي طبعا هو طعام ياباني مشهور في الخارج أيضا.
1: استمعوا إلى الإجابة عن السؤال ورددوا
2: تابيمونو وا ناني غا سكي ديس كا؟ سوشي غا سكي ديس.
0: والآن الدور عليكم، اذكروا أشياء تحبونها. مثلا أنتم تحبون أغاني البوب اليابانية وتسمى
2: جي بوب. جي بوب
0: ماذا تقولون؟
5: جي بوب غا سكي ديس. جي بوب غا سكي ديس.
0: وماذا لو كنتم تحبون المانجا أو قصص الكرتون؟ هذه القصص المرسومة تنطق هكذا
2: مانغا مانغا.
3: مانغا غا سكي ديس. مانغا غا سكي ديس.
1: الآن يمكنكم الحديث عن الأشياء التي تحبونها.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها تعبيراً يكون مفيداً أن نحفظه كما هو، وتعبير اليوم هو
4: هونتو ديسني.
2: هونتو
0: هي نسخة دارجة مختصرة من الكلمة
2: هونتو،
0: أي حقيقة.
2: هونتو ديسني
0: يعني فعلاً أو أنت محق، وتستخدمه عندما تكون متفقاً بشدة مع الآخر في الرأي. والمقطع الأخير ني في
2: ديسني
0: أيضا تعبير عن موافقتك الرأي مع المخاطب.
1: استمعوا ورددوا
2: هونتو ديسني.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
6: كاواي مينا غوهان و تابيتيماس. هونتو ني كاواي ني. أويدي أويدي. 私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。
7: 猫カフェってリラックスできるよね。
6: 本当ですね。
8: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: والآن مع فقرة ثقافة البوب مع مايك. اليوم نتحدث عن مقاهي في اليابان فريدة من نوعها.
0: يتزايد في اليابان عدد المقاهي التي تتيح متعاً غير الأكل والشرب، من قبيل مقاهي القطط التي وردت في الحوار. هناك مقاهي أخرى تتيح التفاعل مع الحيوانات إلى جانب مقاهي القطط، مثل مقاهي البوم ومقاهي الأرانب، وتحظى بشعبية كبيرة.
1: من المؤكد أن هذه المقاهي ستتيح تكوين صداقات مع محبي نفس الحيوانات حتى بدون إجادة اللغة اليابانية.
0: توجد أيضاً مقاهي الوصيفات أو ميدو كافي، التي ترتدي فيها النادلات زي خادمات قصور النبلاء والأثرياء، ويضيفنا الزبون ويدعونه سيدي كما تفعل الخادمات والوصيفات. وأيضاً مقاهي حمامات الأقدام للاسترخاء، ومقاهي القبة السماوية التي تتيح تناول الشاي والاستمتاع بالمنظر الرومانسي للنجوم في نفس الوقت.
1: ترى أي المقاهي تحظى باهتمامكم؟ ندعوكم لإلقاء نظرة على هذه المقاهي إذا زرتم اليابان.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة نتعلم كيفية التعبير عن المأكولات التي لا نحبها، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء الخامس من أغسطس آب من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. بسنت، التدخل المشترك بين الولايات المتحدة واليابان في سوق العملة يرمز إلى التحالف بين البلدين. تقرير الدفاع الياباني لعام 2026 يدعو إلى التكيف مع أساليب جديدة في الحرب. الحكومة اليابانية تقترح اشتراط دخل محدد يتجاوز متوسط دخل الأسر اليابانية للحصول على الإقامة الدائمة. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. تحدث وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK يوم الثلاثاء عن التدخل المشترك الذي قامت به الولايات المتحدة واليابان في سوق العملات الأسبوع الماضي، واصفا إياه بأنه رمز للتحالف الثنائي. وقد أدى هذا التدخل إلى ارتفاع قيمة العملة اليابانية بأكثر من 5 ينات مقابل الدولار. وقال بيسنت، أرادت الولايات المتحدة الانضمام إلى حلفائنا اليابانيين العظماء لإظهار أننا نعتقد أن حكومة تاكايتشي تطبق السياسات الصحيحة التي ستؤدي إلى تعزيز الين على المدى الطويل. وقال إن التقلبات المفرطة وقوة الين غير المبررة قد تضر بأسيا وبالاقتصاد العالمي، وأضاف أن ضعف الين هو أحد أسباب ارتفاع التضخم في اليابان. وقال بيسنت، ستنخفض أسعار الطاقة، وعندما لا نعود نعاني من ضعف الين المفرط سيساهم ذلك أيضا في انخفاض التضخم، وبذلك يمكن لليابان والين أن يدخل في دورة حميدة. وسألت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بيسنت عن تأثير ضعف الين وارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية على الاقتصاد الأمريكي، فأجاب بأن هذه السندات المعروفة باسم سندات الحكومة اليابانية تعد ركيزة عالمية لأسعار الفائدة. وقال بيسنت إن أي شعور بفقدان هذا الأساس سيكون مربكا وغير مفيد للأسواق، وأعلم أن وزارة المالية وبنك اليابان ووزارة الخزانة الأمريكية متفقون تماما على أن سندات الحكومة اليابانية هي أصول آمنة ومستقرة للغاية. وسألت NHK بيسنت عما إذا كان ينبغي على بنك اليابان رفع أسعار الفائدة في اجتماعه القادم، ولم يجب بيسنت على هذا السؤال، لكنه قال إن محافظ بنك اليابان أويدا كازوو سيفعل ما هو أفضل للاقتصاد الياباني. صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الثلاثاء بأن واشنطن منخرطة في مفاوضات بشأن مضيق هرمز، وأضاف أن المفاوضين الإيرانيين والعمانيين يعملون على السماح بمرور المزيد من السفن بأمان عبر الممر المائي، وأن الولايات المتحدة تشارك في هذه المحادثات. وقال للصحفيين في واشنطن، لقد تم إحراز تقدم في تلك المحادثات، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، ونأمل أن يحدث ذلك قريبا جدا. وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء أعرب وزير الخزانة سكوت بيسنت عن تفاؤله بشأن تحقيق فراجة، وقال لشبكة CNBC إن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصل إلى اتفاق لإعادة فتح الممر المائي بحلول يوم الثلاثاء أو الأربعاء. ويواصل المسؤولون الإيرانيون نفي إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، كما قاموا بتنبيه السفن إلى ضرورة استخدام الطرق المعتمدة من قبل طهران فقط. وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي علق على المحادثات مع سلطنة عمان قائلا إنها تحرز تقدما على المستويين الفني والسياسي. يؤكد تقرير وزارة الدفاع اليابانية المعروف بالورقة البيضاء لعام 2026 على أهمية تعزيز الإنتاج الدفاعي والقواعد التكنولوجية من أجل دعم القدرة على الاستجابة لأساليب الحرب الجديدة التي تشمل الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة.
وتم تقديم التقرير السنوي في اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، ويحتوي عدد هذا العام من التقرير على قسم جديد حول أحدث التقنيات العسكرية التي تشمل الطائرات المسيرة منخفضة التكلفة والتي يتم استخدامها بشكل متزايد في النزاعات في أوكرانيا وأماكن أخرى. وتقول الورقة البيضاء إن عدداً من الدول تكثف جهودها لتأمين القدرة على القتال لفترات ممتدة، وأنها تطبق بنشاط آليات الذكاء الاصطناعي وتستخدم أشباه الموصلات وغيرها من التقنيات المتقدمة في مجال الأمن القومي. وتقول الوثيقة أيضاً إن طوكيو ستعمل على التعزيز الاستراتيجي لنقل معدات الدفاع إلى الخارج، حيث خففت الحكومة القيود التي تسمح من حيث المبدأ بتصدير الأسلحة الفتاكة. وفيما يتعلق بالصين، تشير الورقة البيضاء إلى أن بكين تعزز قدراتها العسكرية بشكل واسع وسريع كما ونوعا، وتؤكد الوثيقة أن هذا الأمر يثير قلقا بالغا لدى اليابان والمجتمع الدولي، ويمثل تحديا استراتيجيا كبيرا وغير مسبوق. قامت الحكومة اليابانية بصياغة تعديلات على الإرشادات أو على إرشادات الإقامة الدائمة الخاصة بها، والتي ستتطلب من المتقدمين الحفاظ على دخل أعلى من متوسط دخل الأسر اليابانية. وتحدد الإرشادات متطلبات فحص محددة، وتهدف مسودة التعديلات إلى إصدار أحكام مناسبة بشأن منح تصاريح الإقامة الدائمة للأجانب. وتشمل المتطلبات المخطط لها ما إذا كان الدخل السنوي لأسر المتقدمين قد تجاوز باستمرار متوسط دخل الأسر اليابانية، كما سيتم النظر في استحقاقاتهم التقاعدية المتوقعة، كما سيحتاج المتقدمون إلى إثبات إتقانهم للغة اليابانية وفهمهم الكافي للأنظمة اليابانية. وتعتزم الحكومة المضي قدما في إجراءات المراجعة، بما في ذلك طلب تعليقات عامة الناس أو عامة الشعب. ويهدف هذا النظام إلى تطبيق شرط الدخل على الطلبات المقدمة اعتبارا من أبريل نيسان من هذا العام، بينما ستدخل الشروط الأخرى حيز التنفيذ اعتبارا من أبريل نيسان من عام 2027. تتعرض نيوزيلندا لموجة برد يوم الثلاثاء مع تساقط الثلوج حتى في المناطق المنخفضة، وذلك على النقيض تماما من موجة الحر الشديدة التي تشهدها اليابان. وتقول وسائل الإعلام المحلية إن أجزاء من الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا تتعرض لبرد قارس مع اجتياح موجة برد قطبية في أنحاء البلاد وتساقط الثلوج على مستوى سطح البحر. وغطت الثلوج مدينة دانيدن الواقعة جنوب شرقي البلاد، وأفيد بإغلاق معظم المدارس الابتدائية والإعدادية، وأصبحت الطرق جليدية، وتحث الشرطة السكان على تجنب السفر غير الضروري. وقال أحد السكان إن تعطيل المدينة لا يتطلب الكثير من تساقط الثلوج، كما تساقطت الثلوج في ويلينغتون عاصمة البلاد الواقعة في الجزيرة الشمالية. مستمعين، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 23
0: ونتعلم كيفية ذكر الأشياء التي نحبها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي اختتمت رحلتها لهوكايدو وعادت إلى طوكيو، واليوم تذهب مع صديقتها آياكا والأمريكي مايك الملم بالثقافات الشعبية العصرية في اليابان إلى أحد مقاهي القطط. مقهى القطط هو مقهى يتيح للزبائن اللعب والتواصل مع القطط التي تجول بحرية في أنحاء المكان.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 23.

0: わいい。みんなご飯を食べています。
1: 本当にかわいいね。おいでおいで。私はこの子が好き。
0: 私はこの猫が好きです。
2: 猫カフェってリラックスできるよね。
0: 本当ですね。
3: إليكم المعاني.
4: تام تنظر إلى القطط وتقول
0: كاواي
3: لطيفة.
0: مينا غوهان و تابتيماس.
3: كلها تأكل الطعام.
4: وأياكا تجيب
1: هونتوني كاواي ني.
3: إنها حقا لطيفة.
4: وتخاطب القطط قائلة
1: أويدي أويدي.
3: تعال تعال.
4: اقترب منها أحد القطط فتدلله أياكا وتقول
1: واتاشي وا كونوكو غا سكي.
3: أنا أحب هذا الصغير.
4: تام تدلل قطاً آخر وتقول
0: واتاشي وا كونو نيكو غا سكي ديس.
3: أنا أحب هذا القط.
4: مايك مسترخ تماماً في هذا المكان الذي يحبه كثيراً ويقول
2: نيكو كافيه تيه ريلاكس ديكيريو ني.
3: مقاهي القطط تمكننا من الاسترخاء أليس كذلك؟
4: فتجيب تام
0: هونتو ديس ني.
3: أنت محق.
4: مقهى القطط به أنواع عديدة من القطط، ومن الأشياء الممتعة البحث عن النوع الذي يعجبنا شخصياً.
3: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي أنا أحب هذا القط. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأشياء التي تحبونها. إليكم معاني الكلمات أولاً.
5: واتاشي
3: يعني أنا، وأضيف إلى ضمير المتكلم الحرف المساعد و الذي يدل على أنه الموضوع الرئيسي للجملة.
5: نيكو
3: هو القط.
5: كونو نيكو
3: يعني هذا القط.
5: سكي ديس
3: يعني أحب، وإن كان
5: سكي
3: هي في الحقيقة صفة من صفات نا، معناها محبب أو مفضل. النقطة الأهم في درس اليوم هي أنه لذكر أننا نحب شيئاً لا نستخدم فعلاً وإنما صفة. نذكر أولاً الشيء الذي نحبه ونضيف بعده الحرف المساعد غا، ثم نقول
5: سكي ديس.
3: إن كنتم تحبون القطط أي
5: نيكو
3: تقولون
5: نيكو غا سكي ديس،
3: أحب القطط.
4: ولما لا نقول نيكو سكي ديس؟
3: سؤال وجيه. عندما نقول
5: سكي ديس
3: أي أحب
5: سكي
3: ليس فعلا وإنما صفة من صفاتي نا، وما تصفه الصفة ليس مفعولا به، وبالتالي الحرف المساعد الذي يضاف إلى الشيء المحبب ليس أو وإنما غا.
4: فهمت. واتاشي وا كونوكو غا سكي، أنا أحب هذا الصغير، هي عبارة من نفس النوع.
3: نعم، في الحديث الدارج مع شخص قريب يمكن أن نختصر
5: ديس
3: من
5: سكي ديس
3: ونقول
5: سكي.
4: لاحظت أن أيا من تام وأياكا لم تختصر واتاشيوا أي أنا،
3: ذلك أن كل منهما تريد التأكيد على أنها تتحدث عن رأيها الذي قد يكون مختلفا عن رأي الأخرى. وقالت تام
5: واتاشيوا كونو نيكو غا سكي ديس،
3: كما أن تقول أما أنا فأحب هذا القط، وعندئذ تشدد على لفظ
5: واتاشيوا.
4: استمعوا ورددوا
5: سكي ديس. この猫が好きです。私はこの猫が好きです。
3: لنستمع إلى مثال آخر لحوار عما نحب.
6: 食べ物は何が好きですか？
7: 寿司が好きです。
3: إليكم المعاني.
6: 食べ物は何が好きですか؟
4: ما هو طعامك المفضل؟
5: 食べ物
3: يعني طعام، وبما أنه الموضوع الرئيسي للجملة أضيف إليه الحرف المساعد و.
5: 何
3: هي أداة استفهام معناها ماذا؟
5: 何が好きですか؟
3: يعني ما هو الشيء المحبب إليك، أي ماذا تحب؟
7: 寿司が好きです.
4: أحب السوشي.
3: السوشي طبعا هو طعام ياباني مشهور في الخارج أيضا.
4: استمعوا إلى الإجابة عن السؤال ورددوا.
5: 食べ物は何が好きですか？寿司が好きです。
3: والآن الدور عليكم، اذكروا أشياء تحبونها. مثلا أنتم تحبون أغاني البوب اليابانية وتسمى
5: جي بوب. جي بوب
3: ماذا تقولون؟
8: جي بوب が好きです。J-POP が好きです。
3: وماذا لو كنتم تحبون المانجا أو قصص الكرتون؟ هذه القصص المرسومة تنطق هكذا
5: مانجا. مانجا.
6: مانجا が好きです。مانجا が好きです。
4: الآن يمكنكم الحديث عن الأشياء التي تحبونها.
3: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها تعبيراً يكون مفيداً أن نحفظه كما هو، وتعبير اليوم هو
1: هونتو ديسني.
5: هونتو
3: هي نسخة دارجة مختصرة من الكلمة
5: هونتو،
3: أي حقيقة.
5: هونتو ديسني
3: يعني فعلاً أو أنت محق، وتستخدمه عندما تكون متفقاً بشدة مع الآخر في الرأي. والمقطع الأخير ني في
5: ديسني
3: أيضا تعبير عن موافقتك الرأي مع المخاطب.
4: استمعوا ورددوا.
5: هونتو ديسني.
3: والآن تعالوا نسمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
1: كاواي. مينا غوهان و تابيتي ماس. هونتو ني كاواي ني. أويدي أويدي. 私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。
2: 猫カフェってリラックスできるよね。
1: 本当ですね。
2: マイクと一緒にポップカルチャー。
4: والآن مع فقرة ثقافة البوب مع مايك. اليوم نتحدث عن مقاهٍ في اليابان فريدة من نوعها.
3: يتزايد في اليابان عدد المقاهي التي تتيح متعاً غير الأكل والشرب، من قبيل مقاهي القطط التي وردت في الحوار. هناك مقاهٍ أخرى تتيح التفاعل مع الحيوانات إلى جانب مقاهي القطط، مثل مقاهي البوم ومقاهي الأرانب، وتحظى بشعبية كبيرة.
4: من المؤكد أن هذه المقاهي ستتيح تكوين صداقات مع محبي نفس الحيوانات حتى بدون إجادة اللغة اليابانية.
3: توجد أيضاً مقاهي الوصيفات أو ميدو كافي، التي ترتدي فيها النادلات زي خادمات قصور النبلاء والأثرياء، ويضيفن الزبون ويدعونه سيدي كما تفعل الخادمات والوصيفات. وأيضاً مقاهي حمامات الأقدام للاسترخاء، ومقاهي القبة السماوية التي تتيح تناول الشاي والاستمتاع بالمنظر الرومانسي للنجوم في نفس الوقت.
4: ترى أي المقاهي تحظى باهتمامكم؟ ندعوكم لإلقاء نظرة على هذه المقاهي إذا زرتم اليابان.
3: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
4: في الحلقة القادمة نتعلم كيفية التعبير عن المأكولات التي لا نحبها، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء الخامس من أغسطس آب من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. بسنت، التدخل المشترك بين الولايات المتحدة واليابان في سوق العملة يرمز إلى التحالف بين البلدين. تقرير الدفاع الياباني لعام 2026 يدعو إلى التكيف مع أساليب جديدة في الحرب. الحكومة اليابانية تقترح اشتراط دخل محدد يتجاوز متوسط دخل الأسر اليابانية للحصول على الإقامة الدائمة. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. تحدث وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK يوم الثلاثاء عن التدخل المشترك الذي قامت به الولايات المتحدة واليابان في سوق العملات الأسبوع الماضي، واصفا إياه بأنه رمز للتحالف الثنائي. وقد أدى هذا التدخل إلى ارتفاع قيمة العملة اليابانية بأكثر من 5 ينات مقابل الدولار. وقال بيسنت، أرادت الولايات المتحدة الانضمام إلى حلفائنا اليابانيين العظماء لإظهار أننا نعتقد أن حكومة تاكايتشي تطبق السياسات الصحيحة التي ستؤدي إلى تعزيز الين على المدى الطويل. وقال إن التقلبات المفرطة وقوة الين غير المبررة قد تضر بأسيا وبالاقتصاد العالمي، وأضاف أن ضعف الين هو أحد أسباب ارتفاع التضخم في اليابان. وقال بيسنت، ستنخفض أسعار الطاقة، وعندما لا نعود نعاني من ضعف الين المفرط سيساهم ذلك أيضا في انخفاض التضخم، وبذلك يمكن لليابان والين أن يدخل في دورة حميدة. وسألت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بيسنت عن تأثير ضعف الين وارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية على الاقتصاد الأمريكي، فأجاب بأن هذه السندات المعروفة باسم سندات الحكومة اليابانية تعد ركيزة عالمية لأسعار الفائدة. وقال بيسنت إن أي شعور بفقدان هذا الأساس سيكون مربكا وغير مفيد للأسواق، وأعلم أن وزارة المالية وبنك اليابان ووزارة الخزانة الأمريكية متفقون تماماً على أن سندات الحكومة اليابانية هي أصول آمنة ومستقرة للغاية. وسألت NHK بيسنت عما إذا كان ينبغي على بنك اليابان رفع أسعار الفائدة في اجتماعه القادم، ولم يجب بيسنت على هذا السؤال، لكنه قال إن محافظ بنك اليابان أويدا كازوو سيفعل ما هو أفضل للاقتصاد الياباني. صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الثلاثاء بأن واشنطن منخرطة في مفاوضات بشأن مضيق هرمز، وأضاف أن المفاوضين الإيرانيين والعمانيين يعملون على السماح بمرور المزيد من السفن بأمان عبر الممر المائي، وأن الولايات المتحدة تشارك في هذه المحادثات. وقال للصحفيين في واشنطن، لقد تم إحراز تقدم في تلك المحادثات، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، ونأمل أن يحدث ذلك قريبا جدا. وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعرب وزير الخزانة سكوت بيسنت عن تفاؤله بشأن تحقيق انفراجة، وقال لشبكة CNBC إن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصل إلى اتفاق لإعادة فتح الممر المائي بحلول يوم الثلاثاء أو الأربعاء. ويواصل المسؤولون الإيرانيون نفي إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، كما قاموا بتنبيه السفن إلى ضرورة استخدام الطرق المعتمدة من قبل طهران فقط. وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي علق على المحادثات مع سلطنة عمان قائلا إنها تحرز تقدما على المستويين الفني والسياسي. يؤكد تقرير وزارة الدفاع اليابانية المعروف بالورقة البيضاء لعام 2026 على أهمية تعزيز الإنتاج الدفاعي والقواعد التكنولوجية من أجل دعم القدرة على الاستجابة لأساليب الحرب الجديدة التي تشمل الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة.
وتم تقديم التقرير السنوي في اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، ويحتوي عدد هذا العام من التقرير على قسم جديد حول أحدث التقنيات العسكرية التي تشمل الطائرات المسيرة منخفضة التكلفة والتي يتم استخدامها بشكل متزايد في النزاعات في أوكرانيا وأماكن أخرى. وتقول الورقة البيضاء إن عددا من الدول تكثف جهودها لتأمين القدرة على القتال لفترات ممتدة، وأنها تطبق بنشاط آليات الذكاء الاصطناعي وتستخدم أشباه الموصلات وغيرها من التقنيات المتقدمة في مجال الأمن القومي. وتقول الوثيقة أيضاً إن طوكيو ستعمل على التعزيز الاستراتيجي لنقل معدات الدفاع

إلى الخارج، حيث خففت الحكومة القيود التي تسمح من حيث المبدأ بتصدير الأسلحة الفتاكة. وفيما يتعلق بالصين، تشير الورقة البيضاء إلى أن بكين تعزز قدراتها العسكرية بشكل واسع وسريع كما ونوعا، وتؤكد الوثيقة أن هذا الأمر يثير قلقا بالغا لدى اليابان والمجتمع الدولي، ويمثل تحديا استراتيجيا كبيرا وغير مسبوق. قامت الحكومة اليابانية بصياغة تعديلات على الإرشادات أو على إرشادات الإقامة الدائمة الخاصة بها، والتي ستتطلب من المتقدمين الحفاظ على دخل أعلى من متوسط دخل الأسر اليابانية. وتحدد الإرشادات متطلبات فحص محددة، وتهدف مسودة التعديلات إلى إصدار أحكام مناسبة بشأن منح تصاريح الإقامة الدائمة للأجانب. وتشمل المتطلبات المخطط لها ما إذا كان الدخل السنوي لأسر المتقدمين قد تجاوز باستمرار متوسط دخل الأسر اليابانية، كما سيتم النظر في استحقاقاتهم التقاعدية المتوقعة، كما سيحتاج المتقدمون إلى إثبات إتقانهم للغة اليابانية وفهمهم الكافي للأنظمة اليابانية. وتعتزم الحكومة المضي قدما في إجراءات المراجعة، بما في ذلك طلب تعليقات عامة الناس أو عامة الشعب. ويهدف هذا النظام إلى تطبيق شرط الدخل على الطلبات المقدمة اعتبارا من أبريل نيسان من هذا العام، بينما ستدخل الشروط الأخرى حيز التنفيذ اعتبارا من أبريل نيسان من عام 2027. تتعرض نيوزيلندا لموجة برد يوم الثلاثاء مع تساقط الثلوج حتى في المناطق المنخفضة، وذلك على النقيض تماما من موجة الحر الشديدة التي تشهدها اليابان. وتقول وسائل الإعلام المحلية إن أجزاء من الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا تتعرض لبرد قارس مع اجتياح موجة برد قطبية في أنحاء البلاد وتساقط الثلوج على مستوى سطح البحر. وغطت الثلوج مدينة تانيدن الواقعة جنوب شرقي البلاد، وأفيد بإغلاق معظم المدارس الابتدائية والإعدادية، وأصبحت الطرق جليدية، وتحث الشرطة السكان على تجنب السفر غير الضروري. وقال أحد السكان إن تعطيل المدينة لا يتطلب الكثير من تساقط الثلوج، كما تساقطت الثلوج في ويلينغتون عاصمة البلاد الواقعة في الجزيرة الشمالية. مستمعين، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 23
0: ونتعلم كيفية ذكر الأشياء التي نحبها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي اختتمت رحلتها لهوكايدو وعادت إلى طوكيو، واليوم تذهب مع صديقتها أياكا والأمريكي مايك الملم بالثقافات الشعبية العصرية في اليابان إلى أحد مقاهي القطط. مقهى القطط هو مقهى يتيح للزبائن اللعب والتواصل مع القطط التي تجول بحرية في أنحاء المكان.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 23.
2: みんなご飯を食べています。本当にかわいいね。おいでおいで。私はこの子が好き。
3: 私はこの猫が好きです。
4: 猫カフェってリラックスできるよね。
3: 本当ですね。
0: いらいこもまーに。
1: たん تنظر إلى القطط وتقول
2: かわいい。
0: لطيفة.
2: مينا غوهان وتابتيماس.
0: كلها تأكل الطعام.
1: وأياكا تجيب
2: هونتوني كاوايني.
0: إنها حقا لطيفة.
1: وتخاطب القطط قائلة
2: أويدي أويدي.
0: تعال تعال.
1: اقترب منها أحد القطط فتدلله أياكا وتقول
2: واتاشي وا كونوكو غا سكي.
0: أنا أحب هذا الصغير.
1: تام تدلل قطا آخر وتقول
3: واتاشي وا كونونيكو غا سكي ديس.
0: أنا أحب هذا القط.
1: مايك مسترخٍ تماماً في هذا المكان الذي يحبه كثيراً ويقول
4: نيكو كافيه تي ريلاكس ديكيريو ني.
0: مقاهي القطط تمكننا من الاسترخاء، أليس كذلك؟
1: فتجيب تام
3: هونتو ديس ني.
0: أنت محق.
1: مقهى القطط به أنواع عديدة من القطط، ومن الأشياء الممتعة البحث عن النوع الذي يعجبنا شخصياً.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي أنا أحب هذا القط. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأشياء التي تحبونها. إليكم معاني الكلمات أولاً. يعني أنا، وأضيف إلى ضمير المتكلم الحرف المساعد و الذي يدل على أنه الموضوع الرئيسي للجملة.
5: نيكو
0: هو القط.
5: この猫
0: يعني هذا القط.
5: 好きです
0: يعني أحب، وإن كان
5: 好き
0: هي في الحقيقة صفة من صفات نا، معناها محبب أو مفضل. النقطة الأهم في درس اليوم هي أنه لذكر أننا نحب شيئا لا نستخدم فعلا وإنما صفة. نذكر أولا الشيء الذي نحبه ونضيف بعده الحرف المساعد غا، ثم نقول
5: سكي ديس.
0: إن كنتم تحبون القطط أي
5: نيكو
0: تقولون
5: نيكو غا سكي ديس،
0: أحب القطط.
1: ولما لا نقول نيكو سكي ديس؟
0: سؤال وجيه. عندما نقول
5: سكي ديس
0: أي أحب
5: سكي
0: ليس فعلا وإنما صفة من صفات نا، وما تصفه الصفة ليس مفعولا به، وبالتالي الحرف المساعد الذي يضاف إلى الشيء المحبب ليس أو وإنما غا.
1: فهمت. واتاشي وا كونوكو غا سكي، أنا أحب هذا الصغير، هي عبارة من نفس النوع.
0: نعم، في الحديث الدارج مع شخص قريب يمكن أن نختصر
5: ديس
0: من
5: سكي ديس
0: ونقول
5: سكي.
1: لاحظت أن أيا من تم وأياكا لم تختصر واتاشي وا أي أنا،
0: ذلك أن كل منهما تريد التأكيد على أنها تتحدث عن رأيها الذي قد يكون مختلفا عن رأي الأخرى. وقالت تام
5: واتاشي وا كونو نيكو غا سكي ديس،
0: كما أن تقول أما أنا فأحب هذا القط، وعندئذ تشدد على لفظ
5: واتاشي وا.
1: استمعوا ورددوا
5: سكي ديس كونو نيكو غا سكي ديس واتاشي وا كونو نيكو غا سكي ديس.
1: Thank you.
0: لنستمع إلى مثال آخر لحوار عما نحب.
6: 食べ物は何が好きですか?
2: 寿司が好きです。
0: إليكم المعاني.
6: 食べ物は何が好きですか?
1: ما هو طعامك المفضل؟
5: 食べ物
0: يعني طعام، وبما أنه الموضوع الرئيسي للجملة أضيف إليه الحرف المساعد و.
5: 何
0: هي أداة استفهام معناها ماذا؟
5: 何が好きですか?
0: يعني ما هو الشيء المحبب إليك، أي ماذا تحب؟
2: 寿司が好きです.
1: أحب السوشي.
0: السوشي طبعاً هو طعام ياباني مشهور في الخارج أيضاً.
1: استمعوا إلى الإجابة عن السؤال ورددوا.
5: 食べ物は何が好きですか? 寿司が好きです.
0: والآن الدور عليكم، اذكروا أشياء تحبونها. مثلاً أنتم تحبون أغاني البوب اليابانية وتسمى
5: جي بوب. جي بوب.
0: ماذا تقولون؟
7: جي بوب が好きです. J-pop が好きです.
0: وماذا لو كنتم تحبون المانجا أو قصص الكرتون؟ هذه القصص المرسومة تنطق هكذا.
5: مانجا. مانجا.
6: مانجا が好きです. مانجا が好きです.
1: الآن يمكنكم الحديث عن الأشياء التي تحبونها.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها تعبيراً يكون مفيداً أن نحفظه كما هو، وتعبير اليوم هو
5: 本当ですね。本当
0: هي نسخة دارجة مختصرة من الكلمة
5: 本当
0: أي حقيقة.
5: 本当ですね
0: يعني فعلاً أو أنت محق، وتستخدمه عندما تكون متفقاً بشدة مع الآخر في الرأي. والمقطع الأخير ね في
5: ですね
0: أيضا تعبير عن موافقتك الرأي مع المخاطب.
1: استمعوا ورددوا.
5: 本当ですね.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: 可愛い. مينا غوهان وتابتيمس.
8: 本当に可愛いね. أويدي أويدي.
9: 私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。
10: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: والآن مع فقرة ثقافة البوب مع مايك. اليوم نتحدث عن مقاهٍ في اليابان فريدة من نوعها.
0: يتزايد في اليابان عدد المقاهي التي تتيح متعاً غير الأكل والشرب، من قبيل مقاهي القطط التي وردت في الحوار. هناك مقاهي أخرى تتيح التفاعل مع الحيوانات إلى جانب مقاهي القطط، مثل مقاهي البوم ومقاهي الأرانب، وتحظى بشعبية كبيرة.
1: من المؤكد أن هذه المقاهي ستتيح تكوين صداقات مع محبي نفس الحيوانات حتى بدون إجادة اللغة اليابانية.
0: توجد أيضاً مقاهي الوصيفات أو ميدو كافيه، التي ترتدي فيها النادلات زي خادمات قصور النبلاء والأثرياء، ويضيفن الزبون ويدعونه سيدي كما تفعل الخادمات والوصيفات. وأيضاً مقاهي حمامات الأقدام للاسترخاء، ومقاهي القبة السماوية التي تتيح تناول الشاي والاستمتاع بالمنظر الرومانسي للنجوم في نفس الوقت.
1: ترى أي المقاهي تحظى باهتمامكم؟ ندعوكم لإلقاء نظرة على هذه المقاهي إذا زرتم اليابان.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة نتعلم كيفية التعبير عن المأكولات التي لا نحبها، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء الخامس من أغسطس آب من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. بسنت، التدخل المشترك بين الولايات المتحدة واليابان في سوق العملة يرمز إلى التحالف بين البلدين. تقرير الدفاع الياباني لعام 2026 يدعو إلى التكيف مع أساليب جديدة في الحرب. الحكومة اليابانية تقترح اشتراط دخل محدد يتجاوز متوسط دخل الأسر اليابانية للحصول على الإقامة الدائمة. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. تحدث وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK يوم الثلاثاء عن التدخل المشترك الذي قامت به الولايات المتحدة واليابان في سوق العملات الأسبوع الماضي، واصفا إياه بأنه رمز للتحالف الثنائي. وقد أدى هذا التدخل إلى ارتفاع قيمة العملة اليابانية بأكثر من 5 ينات مقابل الدولار. وقال بيسنت، أرادت الولايات المتحدة الانضمام إلى حلفائنا اليابانيين العظماء لإظهار أننا نعتقد أن حكومة تاكايتشي تطبق السياسات الصحيحة التي ستؤدي إلى تعزيز الين على المدى الطويل. وقال إن التقلبات المفرطة وقوة الين غير المبررة قد تضر بأسيا وبالاقتصاد العالمي، وأضاف أن ضعف الين هو أحد أسباب ارتفاع التضخم في اليابان. وقال بيسنت، ستنخفض أسعار الطاقة، وعندما لا نعود نعاني من ضعف الين المفرط سيساهم ذلك أيضا في انخفاض التضخم، وبذلك يمكن لليابان والين أن يدخل في دورة حميدة. وسألت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بيسنت عن تأثير ضعف الين وارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية على الاقتصاد الأمريكي، فأجاب بأن هذه السندات المعروفة باسم سندات الحكومة اليابانية تعد ركيزة عالمية لأسعار الفائدة. وقال بيسنت إن أي شعور بفقدان هذا الأساس سيكون مربكا وغير مفيد للأسواق، وأعلم أن وزارة المالية وبنك اليابان ووزارة الخزانة الأمريكية متفقون تماماً على أن سندات الحكومة اليابانية هي أصول آمنة ومستقرة للغاية. وسألت NHK بيسنت عما إذا كان ينبغي على بنك اليابان رفع أسعار الفائدة في اجتماعه القادم، ولم يجب بيسنت على هذا السؤال، لكنه قال إن محافظ بنك اليابان أويدا كازوو سيفعل ما هو أفضل للاقتصاد الياباني. صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الثلاثاء بأن واشنطن منخرطة في مفاوضات بشأن مضيق هرمز، وأضاف أن المفاوضين الإيرانيين والعمانيين يعملون على السماح بمرور المزيد من السفن بأمان عبر الممر المائي، وأن الولايات المتحدة تشارك في هذه المحادثات. وقال للصحفيين في واشنطن، لقد تم إحراز تقدم في تلك المحادثات، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، ونأمل أن يحدث ذلك قريبا جدا. وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء أعرب وزير الخزانة سكوت بيسنت عن تفاؤله بشأن تحقيق انفراجة، وقال لشبكة CNBC إن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصل إلى اتفاق لإعادة فتح الممر المائي بحلول يوم الثلاثاء أو الأربعاء. ويواصل المسؤولون الإيرانيون نفي إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، كما قاموا بتنبيه السفن إلى ضرورة استخدام الطرق المعتمدة من قبل طهران فقط. وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي علق على المحادثات مع سلطنة عمان قائلا إنها تحرز تقدما على المستويين الفني والسياسي. يؤكد تقرير وزارة الدفاع اليابانية المعروف بالورقة البيضاء لعام 2026 على أهمية تعزيز الإنتاج الدفاعي والقواعد التكنولوجية من أجل دعم القدرة على الاستجابة لأساليب الحرب الجديدة التي تشمل الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة.
وتم تقديم التقرير السنوي في اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، ويحتوي عدد هذا العام من التقرير على قسم جديد حول أحدث التقنيات العسكرية التي تشمل الطائرات المسيرة منخفضة التكلفة والتي يتم استخدامها بشكل متزايد في النزاعات في أوكرانيا وأماكن أخرى. وتقول الورقة البيضاء إن عدداً من الدول تكثف جهودها لتأمين القدرة على القتال لفترات ممتدة، وأنها تطبق بنشاط آليات الذكاء الاصطناعي وتستخدم أشباه الموصلات وغيرها من التقنيات المتقدمة في مجال الأمن القومي. وتقول الوثيقة أيضاً إن طوكيو ستعمل على التعزيز الاستراتيجي لنقل معدات الدفاع إلى الخارج، حيث خففت الحكومة القيود التي تسمح من حيث المبدأ بتصدير الأسلحة الفتاكة. وفيما يتعلق بالصين، تشير الورقة البيضاء إلى أن بكين تعزز قدراتها العسكرية بشكل واسع وسريع كما ونوعا، وتؤكد الوثيقة أن هذا الأمر يثير قلقا بالغا لدى اليابان والمجتمع الدولي، ويمثل تحديا استراتيجيا كبيرا وغير مسبوق. قامت الحكومة اليابانية بصياغة تعديلات على الإرشادات أو على إرشادات الإقامة الدائمة الخاصة بها، والتي ستتطلب من المتقدمين الحفاظ على دخل أعلى من متوسط دخل الأسر اليابانية. وتحدد الإرشادات متطلبات فحص محددة، وتهدف مسودة التعديلات إلى إصدار أحكام مناسبة بشأن منح تصاريح الإقامة الدائمة للأجانب. وتشمل المتطلبات المخطط لها ما إذا كان الدخل السنوي لأسر المتقدمين قد تجاوز باستمرار متوسط دخل الأسر اليابانية، كما سيتم النظر في استحقاقاتهم التقاعدية المتوقعة، كما سيحتاج المتقدمون إلى إثبات إتقانهم للغة اليابانية وفهمهم الكافي للأنظمة اليابانية. وتعتزم الحكومة المضي قدما في إجراءات المراجعة، بما في ذلك طلب تعليقات عامة الناس أو عامة الشعب. ويهدف هذا النظام إلى تطبيق شرط الدخل على الطلبات المقدمة اعتبارا من أبريل نيسان من هذا العام، بينما ستدخل الشروط الأخرى حيز التنفيذ اعتبارا من أبريل نيسان من عام 2027. تتعرض نيوزيلندا لموجة برد يوم الثلاثاء مع تساقط الثلوج حتى في المناطق المنخفضة، وذلك على النقيض تماما من موجة الحر الشديدة التي تشهدها اليابان. وتقول وسائل الإعلام المحلية إن أجزاء من الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا تتعرض لبرد قارس مع اجتياح موجة برد قطبية في أنحاء البلاد وتساقط الثلوج على مستوى سطح البحر. وغطت الثلوج مدينة تانيدن الواقعة جنوب شرقي البلاد، وأفيد بإغلاق معظم المدارس الابتدائية والإعدادية، وأصبحت الطرق جليدية، وتحث الشرطة السكان على تجنب السفر غير الضروري. وقال أحد السكان إن تعطيل المدينة لا يتطلب الكثير من تساقط الثلوج، كما تساقطت الثلوج في ويلينغتون عاصمة البلاد الواقعة في الجزيرة الشمالية. مستمعين، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 23
0: ونتعلم كيفية ذكر الأشياء التي نحبها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي اختتمت رحلتها لهوكايدو وعادت إلى طوكيو، واليوم تذهب مع صديقتها أياكا والأمريكي مايك الملم بالثقافات الشعبية العصرية في اليابان إلى أحد مقاهي القطط. مقهى القطط هو مقهى يتيح للزبائن اللعب والتواصل مع القطط التي تجول بحرية في أنحاء المكان.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 23.
2: ご飯を食べています。本当にかわいいね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。
3: 猫カフェってリラックスできるよね。
2: 本当ですね。
0: いらいこもるまーに。
1: たん تنظر إلى القطط وتقول
2: かわいい。
0: لطيفة。
2: みんなご飯を食べています。
0: كلها تأكل الطعام.
1: وأياكا تجيب.
2: 本当にかわいいね.
0: إنها حقا لطيفة.
1: وتخاطب القطط قائلة.
2: أويدي أويدي.
0: تعال تعال.
1: اقترب منها أحد القطط فتدلله أياكا وتقول.
2: 私はこの子が好き.
0: أنا أحب هذا الصغير.
1: تام تدلل قطا آخر وتقول.
2: 私はこの猫が好きです.
0: أنا أحب هذا القط.
1: مايك مسترخ تماما في هذا المكان الذي يحبه كثيرا ويقول
3: نيكو كافيه تي ريلاكس ديكيريو ني.
0: مقاهي القطط تمكننا من الاسترخاء، أليس كذلك؟
1: فتجيب تام
2: هونتو ديس ني.
0: انت محق.
1: مقهى القطط به انواع عديده من القطط، ومن الاشياء الممتعه البحث عن النوع الذي يعجبنا شخصيا.

0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي أنا أحب هذا القط.
1: 私はこの猫が好きです.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأشياء التي تحبونها. إليكم معاني الكلمات أولاً.
2: 私
0: يعني أنا، وأضيف إلى ضمير المتكلم الحرف المساعد و الذي يدل على أنه الموضوع الرئيسي للجملة.
2: 猫
0: هو القط.
2: この猫
0: يعني هذا القط.
2: 好きです.
0: يعني أحب، وإن كان
2: 好き
0: هي في الحقيقة صفة من صفات نا، معناها محبب أو مفضل. النقطة الأهم في درس اليوم هي أنه لذكر أننا نحب شيئاً لا نستخدم فعلاً وإنما صفة. نذكر أولاً الشيء الذي نحبه ونضيف بعده الحرف المساعد غا، ثم نقول
2: 好きです.
0: إن كنتم تحبون القطط أي
2: 猫
0: تقولون
2: 猫が好きです.
0: أحب القطط.
3: ولما لا نقول 猫好きです؟
0: سؤال وجيه. عندما نقول
2: 好きです.
0: أي أحب
2: 好き.
0: ليس فعلا وإنما صفة من صفات ن، وما تصفه الصفة ليس مفعولا به، وبالتالي الحرف المساعد الذي يضاف إلى الشيء المحبب ليس أو وإنما غ.
3: فهمت. 私はこの子が好き. أنا أحب هذا الصغير هي عبارة من نفس النوع.
0: نعم، في الحديث الدارج مع شخص قريب يمكن أن نختصر
2: دس
0: من
2: 好きです.
0: ونقول
2: 好き.
3: لاحظت أن أيا من تم وأيك لم تختصر وتشوى أي أنا.
0: ذلك أن كل منهما تريد التأكيد على أنها تتحدث عن رأيها الذي قد يكون مختلفا عن رأي الأخرى. وقالت تام
2: 私はこの猫が好きです.
0: كما أن تقول أما أنا فأحب هذا القط، وعندئذ تشدد على لفظ
2: 私は.
3: استمعوا ورددوا
2: 好きです。この猫が好きです。私はこの猫が好きです。
0: لنستمع إلى مثال آخر لحوار عما نحب.
4: 食べ物は何が好きですか؟
5: 寿司が好きです.
0: إليكم المعاني.
4: 食べ物は何が好きですか؟
3: ما هو طعامك المفضل؟
2: 食べ物
0: يعني طعام، وبما أنه الموضوع الرئيسي للجملة أضيف إليه الحرف المساعد و.
2: 何
0: هي أداة استفهام معناها ماذا؟
2: 何が好きですか؟
0: يعني ما هو الشيء المحبب إليك؟ أي ماذا تحب؟
5: 寿司が好きです.
3: أحب السوشي.
0: السوشي طبعاً هو طعام ياباني مشهور في الخارج أيضاً.
3: استمعوا إلى الإجابة عن السؤال ورددوا.
2: 食べ物は何が好きですか؟ 寿司が好きです.
0: والآن الدور عليكم، اذكروا أشياء تحبونها. مثلاً أنتم تحبون أغاني البوب اليابانية وتسمى
2: جي بوب. جي بوب
0: ماذا تقولون؟
6: جي بوب が好きです. جي بوب が好きです.
0: وماذا لو كنتم تحبون المانجا أو قصص الكرتون؟ هذه القصص المرسومة تنطق هكذا
2: مانجا. مانجا.
7: مانجا が好きです. مانجا が好きです.
3: الآن يمكنكم الحديث عن الأشياء التي تحبونها.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها تعبيراً يكون مفيداً أن نحفظه كما هو. وتعبير اليوم هو
2: 本当ですね。本当
0: هي نسخة دارجة مختصرة من الكلمة
2: 本当
0: أي حقيقة.
2: 本当ですね.
0: يعني فعلاً أو أنت محق، وتستخدمه عندما تكون متفقاً بشدة مع الآخر في الرأي. والمقطع الأخير ね في
2: ですね
0: أيضاً تعبير عن موافقتك الرأي مع المخاطب.
3: استمعوا ورددوا.
2: 本当ですね.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
1: みんなご飯を食べています。本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。
4: マイクと一緒にポップカルチャー。
3: والآن مع فقرة ثقافة البوب مع مايك. اليوم نتحدث عن مقاهي في اليابان فريدة من نوعها.
0: يتزايد في اليابان عدد المقاهي التي تتيح متعاً غير الأكل والشرب من قبيل مقاهي القطط التي وردت في الحوار. هناك مقاهي أخرى تتيح التفاعل مع الحيوانات إلى جانب مقاهي القطط، مثل مقاهي البوم ومقاهي الأرانب، وتحظى بشعبية كبيرة.
3: من المؤكد أن هذه المقاهي ستتيح تكوين صداقات مع محبي نفس الحيوانات حتى بدون إجادة اللغة اليابانية.
0: توجد أيضاً مقاهي الوصيفات أو ميدو كافي، التي ترتدي فيها النادلات زي خادمات قصور النبلاء والأثرياء، ويضيفن الزبون ويدعونه سيدي كما تفعل الخادمات والوصيفات. وأيضاً مقاهي حمامات الأقدام للاسترخاء، ومقاهي القبة السماوية التي تتيح تناول الشاي والاستمتاع بالمنظر الرومانسي للنجوم في نفس الوقت.
3: ترى أي المقاهي تحظى باهتمامكم؟ ندعوكم لإلقاء نظرة على هذه المقاهي إذا زرتم اليابان.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
3: في الحلقة القادمة نتعلم كيفية التعبير عن المأكولات التي لا نحبها، فكونوا معنا.